لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

0: تلا قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد 13 من أيلول سبتمبر صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة توقف فيها عند إنجيل اليوم مسلطا الضوء على المغفرة ولافتا إلى أنها قيمة أساسية في الحياة المسيحية، وقال: لنسأل مريم العذراء أم الرحمة أن تساعدنا على أن نغفر دائما حتى عندما يكون من الصعب القيام بالخطوة الأولى، وأن ننشر بشجاعة ومثابرة نور المحبة الهادئ والشافي الذي ينتصر على الكراهية. استهل قداسة البابا ليون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر الأحد قائلاً:
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
0: إن إنجيل اليوم يحدثنا عن قيمة أساسية في الحياة المسيحية ألا وهي المغفرة، وأشار إلى أن يسوع علم المغفرة وشهد لها حتى على الصليب، حيث صلى إلى الآب من أجل مضطهديه بكلمات نعرفها جميعا: يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. وأضاف البابا ليون الرابع عشر يقول: في نص إنجيل اليوم يسأل بطرس المعلم عن هذا الموضوع تحديدا: يا رب كم مرة يخطأ إلي أخي وأغفر له؟ 7 مرات؟ وأشار إلى أن كلماته تظهر قلبا سخيا، فالعدد 7 يرمز في الكتاب المقدس إلى الكمال، والمغفرة 7 مرات تعني المغفرة بسخاء كبير، غير أن جواب يسوع يذهب أبعد من ذلك: لا أقول لك 7 مرات بل 70 مرة 7 مرات، أي بلا حدود وبلا قياس. ولكي يوضح ذلك بشكل أفضل يروي المخلص مثل خادم كان مدينا لسيده بدين كبير جدا يستحيل عليه عمليا أن يسدده، وعندما أعفي من الدين بدافع الرحمة الخالصة لم يظهر الرحمة نفسها تجاه أحد رفاقه، ولهذا تم توبيخه وعوقب بشدة. وأشار البابا ليون الرابع عشر إلى أنه بهذه الكلمات يذكرنا يسوع بأن العطاء والمغفرة هما أساس حياتنا، فكل شيء معطى لنا من الله بدافع المحبة الخالصة، ولا يمكن لأحد منا أن يقول إنه كامل في الرد على هذا الصلاح الكبير. ولذلك فإن المجانية التي هي مصدر حياتنا هي أيضا أفضل قاعدة لحياتنا معا، وأننا نختبر ذلك كل يوم.
1: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace.
0: فالمغفرة أساسية، أضاف البابا ليون الرابع عشر يقول، وإن غابت لا يمكن العيش بسلام، فعاجلا أم آجلا تنشأ في القلب وبين الأشخاص نزاعات واتهامات وأحقاد وانتقامات تدمر العلاقات وتفرق العائلات وتشعل الحروب.
1: Solo il perdono libera e riporta la luce.
0: وحدها المغفرة، قال البابا ليون الرابع عشر في كلمته، تحرر وتعيد النور حتى حيث جعل الفقر المادي والمعنوي للإنسان وللحظة الأفق قاتما والطريق غير أكيد. وتابع مشيرا إلى أن المغفرة كنسيم عليل تبدد حتى أكثر الغيوم كثافة حتى تجعلنا نرى الشمس من جديد. وقد اختبر القديس بطرس ذلك مرات عديدة في حياته، لا سيما عندما التقى بيسوع القائم من بين الأموات على شاطئ البحيرة بعد أن كان قد أنكره وتخلى عنه أثناء آلامه، وسمع منه سؤالا واحدا: يا سمعان أتحبني؟ مرفقا بدعوة اتبعني. كما في البداية تماما في يوم لقائهما الأول، وكأن شيئا لم يحدث. وهذه المحبة التي تنسى وتشفي ستكون بالنسبة إلى أول الرسل تأكيدا على رسالته. وفي ختام كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد 13 من أيلول سبتمبر، قال البابا لاوون 14: لنسأل مريم العذراء أم الرحمة أن تساعدنا على أن نغفر دائما، حتى عندما يكون من الصعب القيام بالخطوة الأولى، وأن ننشر بشجاعة ومثابرة نور المحبة الهادئ والشافي الذي ينتصر على الكراهية.

0: بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر كلمة استهلها مشيرا إلى ذكرى 25 للهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 من أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الأب الأقدس: أجدد صلاتي من أجل من فقدوا حياتهم ومن أجل الذين ما زالوا يحملون جراح ذلك اليوم المأساوي.
1: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world.
0: وفي وقت يعاني فيه كثيرون من إخوتنا وأخواتنا من النزاعات والعنف، أضاف البابا لمون الرابع عشر يقول في كلمته: أدعو الجميع إلى الصلاة كي يمنح الرب العالم عطية السلام.
1: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: وأشار البابا لمون الرابع عشر إلى أن ذكرى الحدث المأساوي الذي وقع قبل 25 سنة تحثنا على تجديد التزامنا من أجل السلام، لا سيما بالصلاة، ونوكلها إلى شفاعة مريم العذراء.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان دنا بطرس وقال ليسوع: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأغفر له؟ أسبع مرات؟ فقال له يسوع: لا أقول لك سبع مرات، بل 70 مرة 7 مرات. لذلك مثل ملكوت السماوات كمثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع في محاسبتهم أتوه بواحد منهم عليه 10,000 وزنا، ولم يكن عنده ما يؤدي به دينه، فأمر مولاه أن يباع هو وامرأته وأولاده وجميع ما يملك ليؤدي دينه. فجث له العبد ساجدا وقال: أمهلني أؤدي لك كل شيء. فأشفق مولى ذلك العبد وأطلقه وأعفاه من الدين. ولما خرج ذلك العبد لقي عبدا من أصحابه مدينا له 100 دينار، فأخذ بعنقه وهو يقول له: أدي ما عليك. فجث صاحبه يتوسل إليه فيقول: أمهلني أؤديه لك. فلم يرضى، بل ذهب به وألقاه في السجن إلى أن يؤدي دينه. وشهد أصحابه ما جرى فاغتموا كثيرا، فمضوا وأخبروا مولاهم بكل ما جرى. فدعاه مولاه وقال له: أيها العبد الشرير، ذاك الدين كله أعفيتك منه لأنك سألتني، أفما كان يجب عليك أنت أيضا أن ترحم صاحبك كما رحمتك أنا؟ وغضب مولاه فدفعه إلى الجلادين حتى يؤدي له كل دينه. فهكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل واحد منكم لأخيه من صميم قلبه.

إن درب المغفرة هي بالتأكيد الدرب الرئيسي التي ينبغي اتباعها لبلوغ الفردوس، لكن من الصعب جدا أن نغفر. لنفكر قليلا، كم يصعب علينا أن نغفر للآخرين، أو أقله أن نتحلى بالرغبة لنغفر ونسمح ليد رحمة الآب بأن تلمسنا. لقد أصغينا إلى المثل الذي يعلمنا يسوع من خلاله أن نغفر. لماذا يجب علينا أن نغفر لشخص أساء إلينا؟ لأننا نحن أولا قد غفر لنا بشكل لا متناهي. ما من أحد بيننا اليوم لم يغفر له في حياته. لنفكر في الأمور السيئة التي قمنا بها وكيف غفر الرب لنا. يقول لنا المثل: كما يغفر الله لنا هكذا علينا نحن أيضا أن نغفر لمن يسيء إلينا، تحديدا كما في الصلاة التي علمنا يسوع إياها، صلاة الأبانا، عندما نقول: واعفنا مما علينا فقد أعفينا نحن أيضا من لنا عليه. ديوننا هي خطايانا أمام الله، والذين يدينون لنا هم أولئك الأشخاص الذين ينبغي علينا أن نغفر لهم. يمكن لكل فرد منا أن يكون ذاك الخادم الذي عليه أن يؤدي دينا كبيرا، ولكنه كبير جدا لدرجة أنه لن يتمكن أبدا من تأديته. وعندما نجثو أمام الكاهن في كرسي الاعتراف، نحن أيضا نكرر تصرف ذاك الخادم ونقول: أمهلني يا رب. نعرف جيدا أننا مليئين بالنواقص، وغالبا ما نرتكب الخطايا عينها، ومع ذلك فالله لا يتعب أبدا من أن يقدم لنا مغفرته في كل مرة نطلبها. إنها مغفرة كاملة وشاملة، يعطينا معها الثقة بأنه وبالرغم من أننا سنرتكب الخطايا نفسها، فهو سيشفق علينا ولن يتوقف أبدا عن محبتنا. وكالملك في المثل، يشفق الله، أي يشعر بالشفقة والحنان. إنها عبارة للإشارة على رحمته تجاهنا. إن أبانا في الواقع يشفق علينا دائما عندما نكون تائبين، ويعيدنا إلى البيت قلوبنا هادئة، ويقول لنا إنه أعفانا من كل شيء وغفر كل شيء. إن مغفرة الله لا تعرف الحدود، تذهب أبعد من تصورنا وتطال كل من يعترف في قلبه أنه أخطأ ويريد العودة إليه. فالله ينظر إلى القلب الذي يطلب المغفرة. لكن المشكلة للأسف تولد عندما نجد أنفسنا أمام أخ أساء إلينا، وردة الفعل التي سمعناها في المثل معبرة جدا في هذا السياق. فأخذ بعنقه يخنقه وهو يقول له: أدي ما عليك. في هذا المشهد نجد كل مآسات علاقاتنا البشرية. عندما نكون مدينين لآخرين نتوقع منهم الرحمة، لكن عندما يكون هناك أحد مدين لنا نطلب العدالة. جميعنا نتصرف على هذا النحو. ليست هذه ردة فعل تلميذ المسيح، ولا يمكنها أن تشكل أسلوب حياة المسيحيين. يعلمنا يسوع أن نغفر بلا حدود، لا أقول لك 7 مرات بل 70 مرة 7 مرات. إنما يقترحه علينا هو محبة الآب وليس ادعاؤنا بالعدالة. لا ننسين إذن الكلمات القاسية التي يختتم بها يسوع المثل: فهكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل واحد منكم لأخيه من صميم قلبه. أن نقدم شهادة للرحمة في عالم اليوم هو واجب لا يمكن لأحد أن يتهرب منه. العالم بحاجة للمغفرة. هناك العديد من الأشخاص الذين يعيشون منغلقين في الاستياء ويغذون الحقد لأنهم غير قادرين على المغفرة، فيدمرون حياتهم وحياة الآخرين بدلا من أن يجدوا فرح السلام. إن مغفرة القلب التي يمنحنا الله إياها هي رحمة على الدوام. وعندما نقبل مغفرة الله يصبح بإمكاننا أن نغفر نحن أيضا بدورنا للآخرين من كل قلبنا. قد يكون الشخص الآخر لا يوجه لي التحية، ولكن ينبغي علي أن أغفر له وأسامحه في قلبي، وهكذا نقترب من رحمة الله. لأننا عندما نغفر نفتح قلوبنا فتدخل إليها رحمة الله ويغفر لنا، لأننا جميعا بحاجة للمغفرة وينبغي علينا أن نطلبها. لنغفر فيغفر لنا، لنتحلى بالرحمة تجاه الآخرين، وسنختبر بدورنا رحمة الله الذي يغفر وينسى. لنطلب من العذراء مريم أن تشفع بنا لكي نبقى على الدوام علامات متواضعة للمغفرة وأدوات للرحمة.

0: لمناسبة اليوم الأكاديمي لجامعات الأرجنتين الكاثوليكية في بوينوس آيرس، ألقى عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان الكاردينال جورج جيكوب كوباكاد محاضرة الجمعة 11 من أيلول سبتمبر بعنوان الحوار واللقاء الطريق لبناء الإنسانية الرائعة. وبدأ عائدا إلى الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون 14، فذكر بأن الأب الأقدس في هذه الوثيقة قد طرح سؤالا لا يمكن لأحد أن يقف بلا مبالاة أمامه: هل نبني برج بابل أم نبني المدينة التي يسكنها الله والإنسانية معا؟ وتابع عميد الدائرة أن البابا يجبرنا على اتخاذ قرارات جادة ومسؤولة من أجل خير هذه الإنسانية التي خلقها الله. وتوقف الكاردينال بعد ذلك عند صورة برج بابل التي يرويها لنا سفر التكوين، فقال إنها تشير إلى إنسانية تريد بلوغ السماء وتبحث عن السلطة وتسعى إلى ضمان الاستقرار وأن تقيم لها اسما. وتابع أن بناء البرج يتم التفكير فيه بدون أي مرجعية لله، وذلك على أساس كبرياء البشر. ولتحقيق هذا يتكلم الجميع اللغة ذاتها في اعتقاد بوحدة تقوم على تجانس الشعب وإلغاء الاختلاف. وأضاف الكاردينال كوفاكاد أن الله حين أدخل تنوع اللغات بين بناة البرج لم يكونوا قادرين على الحوار والفهم المتبادل، وكانت النتيجة الاستقطاب واليأس ما منعهم من استكمال مشروع البرج. نحميا في المقابل هو نقيض برج بابل، قال عميد الدائرة الفاتيكانية، فقد كان نحميا النبي الذي كان عليه مواجهة بناء مدينة أورشليم المدمرة بعد السبي. وقد دعا نحميا العائلات مكلفا كل منها بإصلاح جزء من السور، وكرس النبي نفسه للصوم والصلاة فاتحا قلب الله، مصغيا في الوقت ذاته إلى مخاوف الشعب، وقام بتنسيق جميع الجهود والتوفيق بين المواقف المتناقضة. وهكذا نشأت مدينة الله في أجواء الشركة وتناغم. ووصل الكاردينال كوفاكاد أن متلازمة بابل ومسيرة نحميا هما طريقان للتعامل مع الواقع ومع العالم. فالإنسان يمكنه أن يبحث عن اسم والتركيز على مشاريع تمجد الذكاء الإنساني من خلال إيديولوجيات تبعد الإنسان عن الله، معتقدا بالقدرة على الاكتفاء الذاتي ومعتمدا على القوة الذاتية، كما وتبعد هذه الإيديولوجيات في الوقت ذاته الإنسان عن أخيه وتجعله منغلقا على ذاته ويسقط في تصرفات تحول دون أن يفتح قلبه للأخ وعلى التحاور. إلا أنه يمكن للإنسان من جهة أخرى أن يتبنى طريق نحميا ويقرر العمل معا من أجل إعادة بناء القيم الإنسانية العظيمة، مثلما أعاد النبي نحميا بناء مدينة الله واضعا ثقته في الله، مثمنا ثراء التنوع، مشركا الجميع في البناء، مصغيا إلى الجميع ومتحاورا معهم في احترام وثقة. وإن كانت متلازمة بابل تبعد عن الله وتنزع الإنسانية جاعلة الغلبة للفردانية والفلسفات المادية التي تخدر الضمائر وتجعل العالم الحديث في أزمة، قال عميد الدائرة، فإن طريق نحميا على العكس يقرب من الله ويعزز الكرامة البشرية. ومن بين ما أراد الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد تسليط الضوء عليه في محاضرته ما وصفه بالمشروع المشترك، واسترجع في هذا السياق ما كتب البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة حين شدد على أن بناء بابل أو بناء أورشليم يبدأ في كل واحد منا. ووصل عميد دائرة الحوار بين الأديان أننا لا نتحدث عن تاريخ مضى، بل عن أمر يصبح آنيا اليوم في عالمنا، حيث يمكن لكل واحد منا أن يكون بانيا للشركة أو مهندسا لبابل. وعلى كل واحد منا أينما كان، في المجال السياسي، التربية، البحث العلمي، الطب، العلاقات الدبلوماسية، الدين، العائلة، عليه مسؤولية البناء على الخير والعدالة، وذلك كي لا تفقد الإنسانية جمالها وكي يصبح ممكنا الأخوة الشاملة والسلام. هناك حاجة أن نبني جميعا هذا الصورة الكبير لمدينة الله، قال الكاردينال كوفاكاد، وأضاف أن على كل منا أن يسأل نفسه كيف يمكنه أن يتعاون في هذا المشروع المشترك للإنسانية الذي يتطلب انفتاحا كبيرا للقلب إزاء اللقاء والحوار والوعي بما نحتاج إليه جميعا، وأنه وكما كان يكرر البابا فرانسيس لا أحد ينجو بمفرده. قال عميد الدائرة، وأضاف أن لا أحد بالتالي يمكنه التقاعس عن العمل منتظرا أن يمسك آخرون بزمام المبادرة.
1: في ذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من أيلول سبتمبر، تعود إلى الواجهة مواقف الباباوات السابقين حيال تلك المأساة الرهيبة، وما رافق تلك المواقف من دعوات متكررة إلى السلام والحوار والمصالحة من أجل مواجهة الإرهاب والكراهية والعنف. في 11 من أيلول سبتمبر عام 2001، تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لأربع هجمات إرهابية أوقعت نحو 3000 قتيل، وكان البابا يوحنا بولس الثاني آنذاك في كاستل غاندولفو عندما تلقى نبأ تلك الهجمات، وقد أصيب بصدمة عميقة، فلجأ أولا إلى الصلاة، ثم بعث برسالة تعزية وتضامن إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، وصفا ما حدث بأنه رعب لا يوصف واعتداء لا إنساني جعل العالم يعيش لحظة مظلمة ومأساوية. في اليوم التالي وخلال مقابلته العامة الأسبوعية مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وصف البابا كارول فويتيوا الهجمات بأنها اعتداء رهيب على كرامة الإنسان، متسائلا كيف يمكن أن يصل البشر إلى مثل هذه الوحشية، وأكد أن الإيمان بالمسيح يمنح الأمل، وأن الشر والموت لا يمكن أن تكون لهما الكلمة الأخيرة. في تلك الفترة نفسها كان روبرت فرانسيس بريفوست الذي أصبح اليوم البابا لاون 14، كان يشارك في اجتماع للرهبنة الأغسطينية في روما، وفي عظته بعد الهجمات دعا إلى عدم الانجرار وراء الانتقام، مؤكداً أن مواجهة العنف يجب أن تقوم على قيم الوحدة والحوار والسلام والمصالحة، كما أشار إلى أن الفقر والظلم يشكلان بيئة تساعد على استمرار العنف والكراهية. بعد عام على الاعتداءات الإرهابية هذه، جدد البابا القديس يوحنا بولس الثاني دعوته إلى السلام، مؤكداً أن الإرهاب والعنف والحرب لا تنتج سوى الكراهية والموت، وأن العقل والمحبة هما السبيل لتسوية النزاعات بين الشعوب. أما البابا بنديكتوس 16 فتوجه عام 2008، وخلال زيارته الرسولية إلى الولايات المتحدة توجه إلى موقع البرجين التوأمين في نيويورك والمعروف باسم جراوند زيرو، حيث صلى من أجل الضحايا وأضاء شمعة تكريما لهم، وهناك دعا الله إلى أن يمنح السلام لعالم عنيف، وأن يهب البشرية الحكمة والشجاعة للعمل من أجل عالم تسوده المحبة والسلام. في الذكرى 10 للهجمات شدد البابا بنديكتوس على أن لا ظرف يمكن أن يبرر الإرهاب، مؤكدا أن كل حياة بشرية ثمينة، وأن احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب يجب أن يكون أساساً لبناء السلام. أما البابا فرانسيس فزار هو أيضاً موقع جراوند زيرو في العام 2015، ووصف هجمات 11 من أيلول سبتمبر بأنها فعل عبثي من التدمير، محذراً من أن منطق العنف والكراهية والانتقام لا يؤدي إلا إلى المزيد من الألم والدمار. في العام 2021 جدد البابا برغوليو دعوته إلى الانحياز للسلام، قائلا إن العالم لا يستطيع أن يبقى محايدا أمام الحروب والصراعات. وبعد 25 عاما على أحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001، تبدو كلمات الأحبار الأعظمين متجاوزة لحدود تلك اللحظة التاريخية، فهي تضع أمام العالم خيارا واضحا لا ثاني له، إما الاستسلام لمنطق الكراهية والانقسام، أو العمل من أجل المصالحة والحوار والسلام. وفي مواجهة الإرهاب والموت تبقى رسالة البابوات واحدة، ألا وهي أن الشر لا يملك الكلمة الأخيرة، وأن الحياة والسلام والمحبة قادرة على أن تكون أقوى من العنف والانقسام.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتح قداسة البابا لون 14 اليوم الاثنين 14 من أيلول سبتمبر في المكتبة الرسولية معرضاً بعنوان أكوا كاتاستروفي ميرافيليا، الماء كارثة وأعجوبة. ويبدأ هذا المعرض سلسلة نشاط للمكتبة يتمحور حول عناصر الطبيعة. ووجه الأب الأقدس لهذه المناسبة كلمة إلى العاملين في المكتبة الرسولية وفي الأرشيف الرسولي، بدأها محيياً الجميع، ثم أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها كحبر أعظم بزيارة المكتبة الفاتيكانية، وذلك على خطى أسلافه، مضيفاً أن هذه هي علامة لقرب البابا وتقديره لرسالة الأرشيف والمكتبة الرسوليين في خدمة تطوير الثقافة ونشرها ولصالح الكنيسة والإنسانية كلها. وبشكل خاص وحسب ما ذكر البابا فرانسيس في الدستور الرسولي بريديكاتي إيفانجيليوم، حفظ وتقييم الأعمال والوثائق الخاصة بإدارة الكنيسة الجامعة وجمع وحفظ التراث العلمي والفني الغني جدا وإتاحته للدارسين الباحثين عن الحقيقة. وتبع البابا لون 14 أننا عندما نفكر في مكتبة فإننا نتخيلها كمكان هادئ، فالمكتبة هي صامتة وتتطلب الصمت، قال قداسته. ولكن إن كان الكتاب يمنح سلاما من جهة، فإنه يوقظ من جهة أخرى عدم الهدوء ويغذي التوقة والشجاعة للبحث. وأضاف الأب الأقدس أن القديس أغسطينوس هو نموذج لهذه الديناميكية، فهو ممتلئ بالحياة وأيضا بالقلق جراء القوى التي كانت تتصارع فيه. وقد تحدث القديس عن إطلاق صرخات يأس إلى أن بلغه صوت طفل يتغنى بهذه الكلمات: خذ وقرأ، حسب ما كتب القديس أغسطينوس. ووصل قداسة البابا أن القديس قد أخذ على الفور من أحد الأصدقاء رسالة القديس بولس إلى أهل روما، وقد كتب في الاعترافات أنه ما أن قرأ هذه الرسالة حتى دخل قلبه نور يقين فبدد ظلام الشك. ووصل البابا لون 14 أن الشك قد زال، ولكن ظل التوق بل وصار أكثر قوة، ما دفع القديس أغسطينوس إلى التعمق في الكتاب المقدس، وهو ما تحدث عنها القديس أكثر من مرة حين قال إنه قد درس بانتباه مخطوطات مختلفة ليصل إلى النص الأفضل. وقال الأب الأقدس للحضور إنهم بالحفاظ على كتب خليفة القديس بطرس ودراستها وتوفيرها للدارسين يساعدون الكنيسة والبشرية على بلوغ التوق في أعماقه، وبدون هذا يبتعد كل شيء عن الله الحي ينبوع الحقيقة والمحبة. تساءل قداسة البابا بعد ذلك كيف يمكننا وصف المكتبة الحبرية، وتابع أنه سيستخدم استعارة مجازية، وتحدث بالتالي عن المكتبة الرسولية كقلب، وأضاف أن القلب النابض هو رمز الحياة، وهو ثمرة حركتين متعاكستين: الانقباض والانبساط، حركة باتجاه المركز وأخرى نحو الأطراف. وتابع البابا أن المكتبة الرسولية تواصل الحياة من خلال حفاظها على الانقباض والانبساط. وفي حديثه عن الحركتين المذكورتين انطلاقا من استعارة القلب المجازية، تحدث البابا لون 14 أولا عن الانقباض، وقال: فلتواصل المكتبة الرسولية كونها فسحة اجتهاد وقلق، احترام وعناية، ولتذكرنا الأجواء شبه الرهبانية للمكتبة الرسولية كل يوم بكلمات المخلص حين تحدث عن ضرورة الجلوس للدراسة قبل الإقدام على بناء شيء. ووصل قداسة البابا أنه إن كان من المفيد تسهيل الاطلاع على ما تحفظه المكتبة الرسولية وذلك أيضا من خلال الوسائل الرقمية، إلا أنه من الضروري الحفاظ على فعل التحرك بالجسد نحو المكتبة، والتي هي لا فقط مستودعا للكتب يمكن التوصل إليها جالسين براحة أمام الحاسوب، بل هي أجواء تتألف من الروابط والتحاور وتبادل الأفكار. ثم انتقل البابا لون الرابع عشر إلى الحديث عن الحركة الأخرى للقلب النابض الذي اختاره قداسته رمزا للمكتبة الرسولية، أي الانبساط. وقال في هذا السياق: إننا نتواجد الآن في قاعة البابا لون الثالث عشر، والذي كان راعيا تمكن من التعرف على القضايا الأكثر مأساوية في زمنه مثل التغيرات الناتجة عن الثورة الصناعية. وقد كان لون الثالث عشر، وصل الأب الأقدس، بابا انتقالات ثقافية هامة مثل فتح الأرشيف الفاتيكاني للدارسين من جميع أنحاء العالم وزيادة أعداد المتوجهين إلى المكتبة، حتى أنه حول مخزنا قديما للسلاح إلى هذه القاعة التي نوجد فيها الآن. وتبع البابا أن انفتاح المكتبة واتساع رؤيتها يبرزان في أصولها، حيث لا تحتوي فقط على أعمال لاهوتية بل وأيضا في الأدب، الفلسفة، الفلك، الفيزياء، الرياضيات، الجغرافيا، النبات، الحيوان، الطب، القانون، الفن والاقتصاد. كما ولا توجد في المكتبة الرسولية فقط كتب أوروبية ومسيحية، بل هناك أيضا أعمال كتبت في أطر دينية أخرى ومن أركان العالم كافة. وقد حدث هذا كله قبل قرون كثيرة، وصل البابا لون الرابع عشر، أي قبل أن يكون هذا الأمر قيمة عالمية متقاسمة. ومن خلال هذه المقاربة تقدم المكتبة الرسولية شهادة على الانفتاح الثقافي القديم والجديد دائما للكنيسة. وأضاف قداسة البابا أن معرض اليوم، والذي يفتتح سلسلة من المعارض يؤكد هذا بدوره، هذا إلى جانب علامة أخرى على هذا الانفتاح الثقافي، تلك التي تكمن في الدبلوماسية الرقيقة التي تجد لها طريقا مفتوحا وسط وثائق المكتبة الفاتيكانية وكتبها، أي إحدى أبواب المصالحة التي يتحدث عنها قداسته في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. وشجع البابا بالتالي الجميع على السير قدما بأساليبهم ووسائلهم الخاصة لبلوغ أبواب مصالحة جديدة، وذلك في أمانة للماضي وللمستقبل. وتبع قداسة البابا مشيرا إلى أمر ملح مشترك للمكتبة الرسولية والأرشيف الرسولي، ألا وهو ضرورة توفير فسحات جديدة. وسلط الضوء في هذا السياق على أنه قد أصدر اليوم تحديدا توجيهات في هذا المجال، وأعرب عن الرجاء في أن تجيب هذه المستجدات على هذا الاحتياج. ثم أكد البابا لون الرابع عشر نيته مواصلة السير على خطى أسلافه الذين وعلى مر القرون قد أظهروا عناية الكرسي الرسولي بالمؤسسات التي تحفظ وتعزز ذاكرته الثقافية والإدارية. وفي ختام كلمته إلى العاملين في المكتبة والأرشيف الرسوليين اليوم الاثنين خلال افتتاح معرض بعنوان أكوا كاتاستروفي ميرافيليا، الماء كارثة وعجوبة، شكر قداسة البابا الجميع على عملهم الجيد، ثم باركهم وأكد صلاته من أجلهم.
2: تمثل شجاعة التركيز على الجوهري سبيلاً لاتباع أولويات الكنيسة التي يدعى أبناؤها في زمن مطبوع بالحروب والانقسامات إلى أن يروا في مرشدها منارة قوة وحكمة لبناء حضارة محبة جديدة. هذه هي أمنيات التهاني المقرونة بالصلاة المستمرة من أجل السلام، والتي رفعت اليوم الرابع عشر من أيلول سبتمبر إلى البابا لاون الرابع عشر بمناسبة عيد ميلاده 71. وبهذه المناسبة وجه مجلس أساقفة إيطاليا رسالة باسم كنائس البلاد بأسرها، مجددا فيها الامتنان للقاءات التي جرت خلال الأشهر الماضية، وهي مناسبات أشار فيها الحبر الأعظم إلى الإنجيل كأولوية حياة الكنيسة ونبع الإيمان المفهوم كلقاء مع المسيح المائت والقائم من الموت. إيمان تذكر الرسالة يترسخ في تعزيز جماعات مكرسة للبشارة ورعاية قادرة على الاستقبال والرسالة وهيئات مشاركة فاعلة بحق. إرشادات قيمة تقود مسيرة الكنيسة في إيطاليا وتلهم الجميع لتبني الكلمات التي قالها البابا خلال صلاة التبشير الملائكي يوم أمس الأحد 13 من أيلول سبتمبر حول العلاقة بين الغفران والسلام وعن الانقسامات والنزاعات التي تنشأ عندما يغيب الغفران، وهو تعليم بحسب ما كتبت هيئة رئاسة مجلس الأساقفة يتجلى راهنا وبشكل خاص في ضوء الحروب التي تشهدها مناطق عدة من العالم. وتختتم الرسالة بالقول: ستواصل كنائسنا وقوفها إلى جانب الشعوب التي تتألم من خلال مبادرات تضامن ملموسة. وإلى أسقفها وصلت أيضا رسالة تهنئة من أبرشية روما تلتمس له فيها القوة والحكمة لمواجهة التحديات الجمة لهذا العصر ولدعم طوق السلام لدى ذوي الإرادة الصالحة الذين يرغبون برعايته في بناء حضارة المحبة.
3: قبل أقل من أسبوعين يستعد البابا لون الرابع عشر لبدء زيارة رسولية إلى فرنسا تكتسب أهمية خاصة ليس فقط بسبب محطاتها الروحية الهامة، وإنما أيضا لأنها تعيد إلى الذاكرة زيارة بابوية سبقتها قبل 18 عاما، أي عندما زار البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر هذا البلد الأوروبي في العام 2008 لمناسبة الذكرى 150 لظهورات السيدة العذراء في لورد. ورغم أن كثيرا من الشباب الذين ينتظرون البابا اليوم لا يتذكرون تلك الزيارة، ومن بينهم من لم يكونوا قد ولدوا بعد، فإن العودة إليها يمكن أن تشكل مدخلا مهما لفهم الرسائل التي قد يحملها البابا لاون الرابع عشر معه إلى فرنسا. فبين الزيارتين خيط روحي وفكري واضح يتمثل بصورة خاصة في تعليم القديس أغسطينوس الذي يحتل مكانة بارزة في فكر البابا الحالي. عندما وصل البابا راتسنجر إلى باريس في 12 من أيلول سبتمبر من العام 2008 وصفته وسائل الإعلام آنذاك بأنه البابا المحب لفرنسا، ولم يكن هذا الوصف ضربا من المجاملة وحسب، فقد كانت علاقته بالثقافة الفرنسية قديمة وعميقة. كان يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة ويعرف أدبها وفكرها وإنتاجها العلمي، كما كان شغوفا بالعديد من أعمال الكتاب الفرنسيين الذين رافقته قراءاتهم منذ شبابه. هذا وقد حظي بنديكتوس السادس عشر بتقدير فرنسي واضح، وانضم عام 92 إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية، كما منح في العام 98 وسام قائد جوقة الشرف في السفارة الفرنسية لدى الكرسي الرسولي. وعندما تسلم ذلك التكريم تحدث راتسنجر عن إعجابه القديم بفرنسا، متذكرا كيف كانت قراءاته للكتاب الفرنسيين في شبابه بمثابة نافذة ثقافية وفكرية ساعدته على تجاوز أجواء ما بعد الحرب في بلاده. وكانت علاقة البابا الراحل بفرنسا علاقة فكرية وأكاديمية، ففي العام 1999 كان عالم اللاهوت الكاثوليكي الوحيد بين 18 مثقفا بارزا تمت دعوتهم إلى جامعة السوربون في باريس للمشاركة في مؤتمر حول مستقبل العالم مع دخول الألفية، وهناك ألقى محاضرة تناول فيها أزمة المسيحية في القارة الأوروبية، كما أن صلته بفرنسا حملت بعدا تاريخيا وإنسانيا إذا ترأس عام 2004 الاحتفال بالذكرى 60 لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي. ومن المفارقات أن والد البابا الحالي لاون الرابع عشر كان من بين الجنود الذين شاركوا في ذلك الإنزال الذي غير مسار الحرب العالمية الثانية. مع ذلك فإن العلاقة بين راتسنجر وفرنسا لم تكن خالية من الصعوبات، فقد انتقد في مراحل مختلفة بعض جوانب الحياة الكنسية الفرنسية، من بينها الطريقة التي قدم بها التعليم المسيحي، معتبراً أنه لا يقدم الإيمان باعتباره كلاً عضوياً متكاملاً. كما شهدت العلاقة نقاشات حول الليتورجيا التقليدية، ومع ذلك بقيت حقيقة أساسية واضحة. عندما وصل بنديكتوس السادس عشر إلى فرنسا، كان حبراً أعظم يعرف هذا البلد جيداً، ويعرف ثقافته وإنجازاته، كما يعرف التحديات التي تواجهها الكنيسة والمجتمع الفرنسي. ويبقى القديس أغسطينوس الرابط الأهم القائم بين الزيارتين البابويتين لبنديكتوس السادس عشر ولون الرابع عشر. فالقديس أغسطينوس كان موضوع أطروحة الكاردينال راتسينجر للدكتوراه، وظل حاضرا بقوة في تفكيره اللاهوتي والروحي طوال عقود. والأهم أن هذا القديس هو أيضا أحد أبرز المعلمين الروحيين للبابا الحالي لون الرابع عشر. ولذلك تبدو العودة إلى كلمات بنديكتوس السادس عشر في فرنسا ذات دلالة خاصة اليوم. في باريس وخلال احتفاله بصلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام، تحدث بنديكتوس السادس عشر عن طوق الإنسان إلى المدينة المقدسة، مستنداً إلى تأملات القديس أغسطينوس في المزمور 121 الذي تحدث عن رحلة الإنسان نحو الملكوت، وعن الكنيسة باعتبارها بداية وصورة مسبقة لأورشليم السماوية. هكذا تحولت باريس في كلمات البابا راتسينجر إلى نقطة انطلاق للحديث عن مدينة أخرى، هي المدينة المقدسة التي يتطلع إليها الإنسان في مسيرته الروحية على هذه الأرض. هذا ولم تكن رسائل بنديكتوس السادس عشر في فرنسا محصورة في المجال الديني وحسب. ففي قصر الإليزي تحدث البابا الراحل عن المعنى الحقيقي للعلمانية، داعيا إلى التفكير في العلاقة بين الإيمان والمجتمع الحديث. وأمام نحو 700 من ممثلي عالم الفن والعلم من المسيحيين وغير المسيحيين، شدد على أهمية البحث عن الله باعتباره أساسا لكل ثقافة حقيقية. وفي عظته أمام حشد من المؤمنين تجاوز 250 ألف شخص، حذر راتسينجر من الأصنام المعاصرة التي يمكن أن تستولي على حياة الإنسان وتبعده عن المعنى الحقيقي لوجوده، كما وجه إلى الشباب كلمات اتسمت بالثقة والمودة، مؤكدا أهمية الرجاء والإيمان في مواجهة عالم سريع التغير. ومما لا شك فيه أن المحطة الأبرز في زيارة بنديكتوس السادس عشر كانت مزار لورد المريمي، حيث أمضى الجزء الأكبر من رحلته كما من المتوقع أن يفعل البابا لون الرابع عشر. فقد وصل البابا راتسينجر إلى لورد بصفته حاجا، وسلك طريق الحج اليوبيلي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 150 لظهورات السيدة العذراء. في هذا المكان الذي ينظر إليه بوصفه العاصمة الروحية لفرنسا، استعاد البابا معنى التعزية والرجاء اللذين ارتبطا برسالة لورد منذ ظهورات العذراء للقديسة برناديت. اليوم تبدو زيارة بنديكتوس السادس عشر الرسولية إلى فرنسا أكثر من مجرد ذكرى تاريخية، إذ أنها تشكل مناسبة ملائمة لإعادة اكتشاف رسالة القديس أغسطينوس، ألا وهي أن الإنسان يبقى في بحث دائم عن الحقيقة وعن الله وعن المدينة التي تتجاوز حدود هذا العالم. وبين باريس ولورد يمكن أن تتقاطع رسالتا حبرين أعظمين تفصل زيارتيهما إلى فرنسا 18 سنة، لكن يجمعهما اهتمام مشترك بالإنسان والثقافة والإيمان والرجاء.
2: على مكتب هند قبوات، المحامية والأستاذة والناشطة والمرأة الوحيدة والوزيرة المسيحية الوحيدة في الحكومة الانتقالية السورية، لا توجد صور لشخصيات سياسية وأفراد من عائلتها، بل صورة للأب باولو داللوليو الكاهن اليسوعي الإيطالي الذي كرس حياته لبناء العلاقات بين أتباع الديانات المختلفة في سوريا. وتقول قبوات في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية على هامش مؤتمر

والدروز والإسماعيليين واليزيديين والعلويين والمسيحيين وغيرهم. وفي هذا السياق تحرص قبوات على التشديد على الإعلان الذي صدر في نهاية آب أغسطس، والذي أفاد باكتمال عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية التي كانت تتمتع سابقا باستقلال ذاتي في الدولة السورية، وتقول: نحن الآن على الموجة نفسها، وصفة عملية الإدماج بأنها إحدى أكبر الإنجازات التي حققتها الحكومة الانتقالية حتى الآن. لكن العلاقات بين المجموعات العرقية والدينية في سوريا ما بعد الأسد لم تكن دائما سهلة، ففي آذار مارس عام 2025 أسفرت المجازر التي استهدفت الأقلية العلوية في سوريا عن مقتل نحو 1500 شخص، فيما خلص تحقيق أجرته وكالة رويترز إلى أن قوات متحالفة مع الحكومة كانت ضالعة في عمليات القتل. وفي جنوب البلاد اشتبك السكان الدروز مع قبائل بدوية، بينما لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدا دائما في الشرق، حيث يشن هجمات على القوات الحكومية والكردية. وتقول قبوات: هناك توترات، وكانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وبسبب سنوات الحرب والفقر والقمع أصبح بعض الناس طائفيين جدا. وتضيف الوزيرة أن سوريا هي بلد يعاني ألما كبيرا وجراحا عميقة، لكنها تعرب عن ثقتها في أن الحوار يمكنه أن ينتصر، الوضع يتحسن بفضل حوارنا الوطني ومبادرات المجتمع المدني. بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب الأهلية تبدو مهمة إعادة بناء الوطن شاقة، فإلى جانب الانقسامات الاجتماعية والقضايا الأمنية يتعين على الحكومة الانتقالية أن تجد سبلا لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها سوريا، وأن تنشئ مؤسسات فعالة. وتوضح قبوات أن الحوار على المستوى العملي يعني أن يكون كل سوري منفتحا على قدر معين من التسوية، وتقول: إذا كان الناس متطرفين جدا فعليهم أن يدركوا أنهم لا يستطيعون جعل سوريا بأكملها متطرفة، وإذا كانوا علمانيين جدا فعليهم أن يدركوا أنهم لا يستطيعون جعل سوريا بأكملها علمانية. يمكننا أن نجد أرضية مشتركة، نحن بحاجة إلى دستور جيد، ونحتاج إلى سيادة القانون، ونحتاج إلى أن نكون جميعا متساوين. وبحسب قبوات فإن أصوات النساء تشكل جزءا أساسيا من هذه العملية، وتتحدث عن الدور المحوري الذي أدته النساء في الحفاظ على النسيج الاجتماعي السوري خلال الحرب الأهلية، معربة عن أسفها لعدم تمثيلهن بصورة أكبر في الحكومة الانتقالية الجديدة. وكانت قد قالت في وقت سابق من هذا العام لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: في اليوم الأول سألت لماذا لا توجد نساء أكثر، مضيفة أن الرئيس الشرع طمأنها إلى أنه سيتم في المستقبل تعيين المزيد من النساء في المناصب القيادية. وعلى الرغم من استمرار ضعف تمثيلهن بشكل كبير، إذ لا تزال قبوات المرأة الوزيرة الوحيدة في الحكومة، فيما لا تشكل النساء سوى نسبة صغيرة من أعضاء مجلس الشعب الذي أنشئ حديثا، فإنها تشير إلى التقدم المحرز في وزارتها، حيث بحسب قولها سيكون نصف المدراء الإقليميين 14 من النساء قريبا. أما التنوع الديني فهو قضية أساسية أخرى بالنسبة إلى الوزيرة، التي ترى أنه ينبغي أن يبقى في صميم النقاش حول مستقبل البلاد. وتتحدث عن سوريا ذات الغالبية المسلمة السنية والتي تضم أقليات كبيرة باعتبارها فسيفساء من الطوائف الدينية المختلفة، وتصف عقلية الشعب السوري بأنها غير طائفية، وتقول: في عائلتي بعضنا أرثوذكس وبعضنا كاثوليك وبعضنا بروتستانت، وأي كنيسة أراها أدخل إليها وأصلي. وترى أن الانفتاح نفسه على التنوع الديني موجود على المستوى الوطني أيضا، في حياة كل مسلم مسيحي طبيب أو معلم أو صديق مسيحي، والعكس صحيح. وفي هذا السياق تقول قبوات إن للكرسي الرسولي دورا يؤديه في إعادة بناء الوطن. وقبل أيام قليلة من زيارتها إلى روما، قدم السفير البابوي الجديد في سوريا رئيس الأساقفة لويجي روبرتو كونا أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري، كما عقد لقاء مع قبوات، وتقول عنه: إنه نشيط جدا ومفعم بالطاقة، نحن نخطط للقيام بالكثير من العمل معا. وتضيف أن المنظمات الكاثوليكية تعمل مع الأشخاص الضعفاء وتعمل مع الفقراء ومع اللاجئين، عندما كانت سوريا بحاجة إليهم كانوا هناك من أجلنا. وعن احتمال قيام البابا بزيارة إلى سوريا في المستقبل تقول قبوات ببساطة: سأصاب بنوبة قلبية من شدة الفرح. ويكشف هذا الحوار مدى ما تدين به قبوات إلى باولو دالوليو الكاهن الإيطالي الذي تحتفظ بصورته على مكتبها، فمثلها كان دالوليو مؤيدا صادقا للحوار بين الأديان، وكان مثلها أيضا منتقدا علنا لنظام الأسد. وبعد طرده من سوريا في السنوات الأولى للثورة السورية
عدد اللوليو

0: لمدينة الرقة التي كانت خاضعة لسيطرة المتمردين، حيث اختفى دون أن يترك أثراً. وتتحدث قبوات بتأثر عن لقائها الأخير به، وتروي أنه عندما عادت بعد سنوات إلى الرقة زارت المقهى الذي شهد فيه دلوليو للمرة الأخيرة لكي تصلي. إن التحديات الاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة كبيرة، لكن قبوات على غرار مرشدها اليسوعي تؤمن بقدرة الحوار والتعاون على مواجهة حتى أكثر القضايا تعقيدا، وتقول: إذا عملنا معا يمكننا أن نحقق أشياء عظيمة، وإذا لم نفعل ذلك فلن نصل إلى أي مكان.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتح قداسة البابا لون 14 اليوم الاثنين 14 من أيلول سبتمبر في المكتبة الرسولية معرضا بعنوان أكوا كاتاستروفي ميرافيليا، الماء كارثة وأعجوبة. ويبدأ هذا المعرض سلسلة نشاط للمكتبة يتمحور حول عناصر الطبيعة. ووجه الأب الأقدس لهذه المناسبة كلمة إلى العاملين في المكتبة الرسولية وفي الأرشيف الرسولي، بدأها محييا الجميع ثم أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها كحبر أعظم بزيارة المكتبة الفاتيكانية، وذلك على خطى أسلافه، مضيفا أن هذه هي علامة لقرب البابا وتقديره لرسالة الأرشيف والمكتبة الرسوليين في خدمة تطوير الثقافة ونشرها ولصالح الكنيسة والإنسانية كلها. وبشكل خاص وحسب ما ذكر البابا فرانسيس في الدستور الرسولي بريديكاتي إيفانجيليوم، حفظ وتقييم الأعمال والوثائق الخاصة بإدارة الكنيسة الجامعة وجمع وحفظ التراث العلمي والفني الغني جدا وإتاحته للدارسين الباحثين عن الحقيقة. وتبع البابا لون 14 أننا عندما نفكر في مكتبة فإننا نتخيلها كمكان هادئ، فالمكتبة هي صامتة وتتطلب الصمت، قال قداسته. ولكن إن كان الكتاب يمنح سلاما من جهة، فإنه يوقظ من جهة أخرى عدم الهدوء ويغذي التوقة والشجاعة للبحث. وأضاف الأب الأقدس أن القديس أغسطينوس هو نموذج لهذه الديناميكية، فهو ممتلئ بالحياة وأيضا بالقلق جراء القوى التي كانت تتصارع فيه. وقد تحدث القديس عن إطلاق صرخات يأس إلى أن بلغه صوت طفل يتغنى بهذه الكلمات: خذ واقرأ، حسب ما كتب القديس أغسطينوس. ووصل قداسة البابا أن القديس قد أخذ على الفور من أحد الأصدقاء رسالة القديس بولس إلى أهل روما، وقد كتب في الاعترافات أنه ما أن قرأ هذه الرسالة حتى دخل قلبه نور يقين فبدد ظلام الشك. ووصل البابا لون 14 أن الشك قد زال، ولكن ظل التوق بل وصار أكثر قوة، ما دفع القديس أغسطينوس إلى التعمق في الكتاب المقدس، وهو ما تحدث عنها القديس أكثر من مرة حين قال إنه قد درس بانتباه مخطوطات مختلفة ليصل إلى النص الأفضل. وقال الأب الأقدس للحضور إنهم بالحفاظ على كتب خليفة القديس بطرس ودراستها وتوفيرها للدارسين يساعدون الكنيسة والبشرية على بلوغ التوق في أعماقه، وبدون هذا يبتعد كل شيء عن الله الحي ينبوع الحقيقة والمحبة. تساءل قداسة البابا بعد ذلك كيف يمكننا وصف المكتبة الحبرية، وتابع أنه سيستخدم استعارة مجازية، وتحدث بالتالي عن المكتبة الرسولية كقلب، وأضاف أن القلب النابض هو رمز الحياة وهو ثمرة حركتين متعاكستين: الانقباض والانبساط، حركة باتجاه المركز وأخرى نحو الأطراف. وتابع البابا أن المكتبة الرسولية تواصل الحياة من خلال حفاظها على الانقباض والانبساط. وفي حديثه عن الحركتين المذكورتين انطلاقا من استعارة القلب المجازية، تحدث البابا لون 14 أولا عن الانقباض وقال: فلتواصل المكتبة الرسولية كونها فسحة اجتهاد وقلق، احترام وعناية، ولتذكرنا الأجواء شبه الرهبانية للمكتبة الرسولية كل يوم بكلمات المخلص حين تحدث عن ضرورة الجلوس للدراسة قبل الإقدام على بناء شيء. ووصل قداسة البابا أنه إن كان من المفيد تسهيل الاطلاع على ما تحفظه المكتبة الرسولية، وذلك أيضا من خلال الوسائل الرقمية، إلى أنه من الضروري الحفاظ على فعل التحرك بالجسد نحو المكتبة، والتي هي لا فقط مستودعا للكتب يمكن التوصل إليها جالسين براحة أمام الحاسوب، بل هي أجواء تتألف من الروابط والتحاور وتبادل الأفكار. ثم انتقل البابا لون الرابع عشر إلى الحديث عن الحركة الأخرى للقلب النابض الذي اختاره قداسته رمزا للمكتبة الرسولية، أي الانبساط. وقال في هذا السياق: إننا نتواجد الآن في قاعة البابا لون الثالث عشر، والذي كان راعيا تمكن من التعرف على القضايا الأكثر مأساوية في زمنه، مثل التغيرات الناتجة عن الثورة الصناعية. وقد كان لون الثالث عشر، وصل الأب الأقدس، بابا انتقالات ثقافية هامة، مثل فتح الأرشيف الفاتيكاني للدارسين من جميع أنحاء العالم، وزيادة أعداد المتوجهين إلى المكتبة، حتى أنه حول مخزنا قديما للسلاح إلى هذه القاعة التي نوجد فيها الآن. وتبع البابا أن انفتاح المكتبة واتساع رؤيتها يبرزان في أصولها، حيث لا تحتوي فقط على أعمال لاهوتية، بل وأيضا في الأدب، الفلسفة، الفلك، الفيزياء، الرياضيات، الجغرافيا، النبات، الحيوان، الطب، القانون، الفن والاقتصاد. كما ولا توجد في المكتبة الرسولية فقط كتب أوروبية ومسيحية، بل هناك أيضا أعمال كتبت في أطر دينية أخرى ومن أركان العالم كافة. وقد حدث هذا كله قبل قرون كثيرة، وصل البابا لون الرابع عشر، أي قبل أن يكون هذا الأمر قيمة عالمية متقاسمة. ومن خلال هذه المقاربة تقدم المكتبة الرسولية شهادة على الانفتاح الثقافي القديم والجديد دائما للكنيسة. وأضاف قداسة البابا أن معرض اليوم، والذي يفتتح سلسلة من المعارض يؤكد هذا بدوره، هذا إلى جانب علامة أخرى على هذا الانفتاح الثقافي، تلك التي تكمن في الدبلوماسية الرقيقة التي تجد لها طريقا مفتوحا وسط وثائق المكتبة الفاتيكانية وكتبها، أي إحدى أبواب المصالحة التي يتحدث عنها قداسته في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. وشجع البابا بالتالي الجميع على السير قدما بأساليبهم ووسائلهم الخاصة لبلوغ أبواب مصالحة جديدة، وذلك في أمانة للماضي وللمستقبل. وتبع قداسة البابا مشيرا إلى أمر ملح مشترك للمكتبة الرسولية والأرشيف الرسولي، ألا وهو ضرورة توفير فسحات جديدة. وسلط الضوء في هذا السياق على أنه قد أصدر اليوم تحديدا توجيهات في هذا المجال، وأعرب عن الرجاء في أن تجيب هذه المستجدات على هذا الاحتياج. ثم أكد البابا لون الرابع عشر نيته مواصلة السير على خطى أسلافه الذين وعلى مر القرون قد أظهروا عناية الكرسي الرسولي بالمؤسسات التي تحفظ وتعزز ذاكرته الثقافية والإدارية. وفي ختام كلمته إلى العاملين في المكتبة والأرشيف الرسوليين اليوم الاثنين خلال افتتاح معرض بعنوان أكوا كاتاستروفي ميرافيليا، الماء كارثة وعجوبة، شكر قداسة البابا الجميع على عملهم الجيد، ثم باركهم وأكد صلاته من أجلهم.
2: تمثل شجاعة التركيز على الجوهري سبيلاً لاتباع أولويات الكنيسة التي يدعى أبناؤها في زمن مطبوع بالحروب والانقسامات إلى أن يروا في مرشدها منارة قوة وحكمة لبناء حضارة محبة جديدة. هذه هي أمنيات التهاني المقرونة بالصلاة المستمرة من أجل السلام، والتي رفعت اليوم الرابع عشر من أيلول سبتمبر إلى البابا لاون الرابع عشر بمناسبة عيد ميلاده 71. وبهذه المناسبة وجه مجلس أساقفة إيطاليا رسالة باسم كنائس البلاد بأسرها، مجددا فيها الامتنان للقاءات التي جرت خلال الأشهر الماضية، وهي مناسبات أشار فيها الحبر الأعظم إلى الإنجيل كأولوية حياة الكنيسة ونبع الإيمان المفهوم كلقاء مع المسيح المائت والقائم من الموت. إيمان تذكر الرسالة يترسخ في تعزيز جماعات مكرسة للبشارة ورعاية قادرة على الاستقبال والرسالة وهيئات مشاركة فاعلة بحق. إرشادات قيمة تقود مسيرة الكنيسة في إيطاليا وتلهم الجميع لتبني الكلمات التي قالها البابا خلال صلاة التبشير الملائكي يوم أمس الأحد 13 من أيلول سبتمبر حول العلاقة بين الغفران والسلام وعن الانقسامات والنزاعات التي تنشأ عندما يغيب الغفران، وهو تعليم بحسب ما كتبت هيئة رئاسة مجلس الأساقفة يتجلى راهنا وبشكل خاص في ضوء الحروب التي تشهدها مناطق عدة من العالم. وتختتم الرسالة بالقول: ستواصل كنائسنا وقوفها إلى جانب الشعوب التي تتألم من خلال مبادرات تضامن ملموسة. وإلى أسقفها وصلت أيضا رسالة تهنئة من أبرشية روما تلتمس له فيها القوة والحكمة لمواجهة التحديات الجمة لهذا العصر ولدعم طوق السلام لدى ذوي الإرادة الصالحة الذين يرغبون برعايته في بناء حضارة المحبة.
3: قبل أقل من أسبوعين يستعد البابا لون 14 لبدء زيارة رسولية إلى فرنسا تكتسب أهمية خاصة ليس فقط بسبب محطاتها الروحية الهامة، وإنما أيضا لأنها تعيد إلى الذاكرة زيارة بابوية سبقتها قبل 18 عاما، أي عندما زار البابا الراحل بنديكتوس 16 هذا البلد الأوروبي في العام 2008 لمناسبة الذكرى 150 لظهورات السيدة العذراء في لورد. ورغم أن كثيرا من الشباب الذين ينتظرون البابا اليوم لا يتذكرون تلك الزيارة، ومن بينهم من لم يكونوا قد ولدوا بعد، فإن العودة إليها يمكن أن تشكل مدخلا مهما لفهم الرسائل التي قد يحملها البابا لون 14 معه إلى فرنسا. فبين الزيارتين خيط روحي وفكري واضح يتمثل بصورة خاصة في تعليم القديس أغسطينوس الذي يحتل مكانة بارزة في فكر البابا الحالي. عندما وصل البابا راتسينجر إلى باريس في 12 من أيلول سبتمبر من العام 2008 وصفته وسائل الإعلام آنذاك بأنه البابا المحب لفرنسا، ولم يكن هذا الوصف ضربا من المجاملة وحسب، فقد كانت علاقته بالثقافة الفرنسية قديمة وعميقة. كان يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة ويعرف أدبها وفكرها وإنتاجها العلمي، كما كان شغوفا بالعديد من أعمال الكتاب الفرنسيين الذين رافقته قراءاتهم منذ شبابه. هذا وقد حظي بنديكتوس 16 بتقدير فرنسي واضح، وانضم عام 92 إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية، كما منح في العام 98 وسام قائد جوقة الشرف في السفارة الفرنسية لدى الكرسي الرسولي. وعندما تسلم ذلك التكريم تحدث راتسينجر عن إعجابه القديم بفرنسا، متذكرا كيف كانت قراءاته للكتاب الفرنسيين في شبابه بمثابة نافذة ثقافية وفكرية ساعدته على تجاوز أجواء ما بعد الحرب في بلاده. وكانت علاقة البابا الراحل بفرنسا علاقة فكرية وأكاديمية، ففي العام 1999 كان عالم اللاهوت الكاثوليكي الوحيد بين 18 مثقفا بارزا تمت دعوتهم إلى جامعة السوربون في باريس للمشاركة في مؤتمر حول مستقبل العالم مع دخول الألفية، وهناك ألقى محاضرة تناول فيها أزمة المسيحية في القارة الأوروبية، كما أن صلته بفرنسا حملت بعدا تاريخيا وإنسانيا إذا ترأس عام 2004 الاحتفال بالذكرى 60 لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي. ومن المفارقات أن والد البابا الحالي لون 14 كان من بين الجنود الذين شاركوا في ذلك الإنزال الذي غير مسار الحرب العالمية الثانية. مع ذلك فإن العلاقة بين راتسينجر وفرنسا لم تكن خالية من الصعوبات، فقد انتقد في مراحل مختلفة بعض جوانب الحياة الكنسية الفرنسية، من بينها الطريقة التي قدم بها التعليم المسيحي، معتبرا أنه لا يقدم الإيمان باعتباره كلا عضويا متكاملا. كما شهدت العلاقة نقاشات حول الليتورجيا التقليدية، ومع ذلك بقيت حقيقة أساسية واضحة. عندما وصل بنديكتوس السادس عشر إلى فرنسا، كان حبرا أعظم يعرف هذا البلد جيدا، ويعرف ثقافته وإنجازاته، كما يعرف التحديات التي تواجهها الكنيسة والمجتمع الفرنسي. ويبقى القديس أغسطينوس الرابط الأهم القائم بين الزيارتين البابويتين لبنديكتوس السادس عشر ولوون الرابع عشر. فالقديس أغسطينوس كان موضوع أطروحة الكاردينال راتسينجر للدكتوراه، وظل حاضرا بقوة في تفكيره اللاهوتي والروحي طوال عقود. والأهم أن هذا القديس هو أيضا أحد أبرز المعلمين الروحيين للبابا الحالي لوون الرابع عشر. ولذلك تبدو العودة إلى كلمات بنديكتوس السادس عشر في فرنسا ذات دلالة خاصة اليوم. في باريس وخلال احتفاله بصلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام، تحدث بنديكتوس السادس عشر عن طوق الإنسان إلى المدينة المقدسة، مستندا إلى تأملات القديس أغسطينوس في المزمور 121 الذي تحدث عن رحلة الإنسان نحو الملكوت، وعن الكنيسة باعتبارها بداية وصورة مسبقة لأورشليم السماوية. هكذا تحولت باريس في كلمات البابا راتسينجر إلى نقطة انطلاق للحديث عن مدينة أخرى، هي المدينة المقدسة التي يتطلع إليها الإنسان في مسيرته الروحية على هذه الأرض. هذا ولم تكن رسائل بنديكتوس السادس عشر في فرنسا محصورة في المجال الديني وحسب. ففي قصر الإليزي تحدث البابا الراحل عن المعنى الحقيقي للعلمانية، داعيا إلى التفكير في العلاقة بين الإيمان والمجتمع الحديث. وأمام نحو 700 من ممثلي عالم الفن والعلم من المسيحيين وغير المسيحيين، شدد على أهمية البحث عن الله باعتباره أساسا لكل ثقافة حقيقية. وفي عظته أمام حشد من المؤمنين تجاوز 250 ألف شخص، حذر راتسينجر من الأصنام المعاصرة التي يمكن أن تستولي على حياة الإنسان وتبعده عن المعنى الحقيقي لوجوده. كما وجه إلى الشباب كلمات اتسمت بالثقة والمودة، مؤكدا أهمية الرجاء والإيمان في مواجهة عالم سريع التغير. ومما لا شك فيه أن المحطة الأبرز في زيارة بنديكتوس السادس عشر كانت مزار لورد المريمي، حيث أمضى الجزء الأكبر من رحلته، كما من المتوقع أن يفعل البابا لوون الرابع عشر. فقد وصل البابا راتسينجر إلى لورد بصفته حاجا، وسلك طريق الحج اليوبيلي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 150 لظهورات السيدة العذراء. في هذا المكان الذي ينظر إليه بوصفه العاصمة الروحية لفرنسا، استعاد البابا معنى التعزية والرجاء اللذين ارتبطا برسالة لورد منذ ظهورات العذراء للقديسة برناديت.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.